والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 1-9. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق

الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من